0: وأنه مازلنا اليوم نحكي وأنه مازال المجتمع المدني واقف على ساقيه خلينا نقوله، خاطر في الأخر المجتمع المدني ماهوش اسم فقط أو ماهوش بيروات فقط. نعرفوا اللي في العهد في عهد بن علي كان فما عديد التضييقات، لكن المجتمع المدني صبر وكان حاضر. هذا ما يمنعش أنه هذه التضييقات عادية، هذا ما يمنعش أنه اللي قاعد صاير ماهوش انتهاك للمرسوم 88، وهذا ما يمنعش زادا كيف كيف أنه يلزمنا نسكتو. بالعكس نتصور أنه اليوم لحظة تستجدي المزيد من العمل والمزيد من التضامن خاصة.
1: واضح، شكرا لك سمر صحيح مسؤول الحملات المناصرة بمنظمة العفو الدولية تونس على حضورك معنا اليوم في برنامج على الطاولة. دونك الحوار تنجموا تعاودوا تسمعوه على البلاتفورم تاعنا الكل 100.1 سيت ويب، وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ويوتيوب، تلقاو الحوار كامل مسجل تاع 4:36. المشوار مازال متواصل حتى 5:30 العشية، ترتاحوا بعد نرجع لكم.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: انتم تسمعوا في صافم
3: 100 على 100 في تونس الكبرى.
4: Atlantis.

0: 44 دقيقة. شكرا لكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. المشوار مازال متواصل في برنامج على الطاولة. تسمعوا فينا 100 على فم في تونس الكبرى والبث المباشر على السيت ويب 100fm.in. ومازال مواصلين مع اللقاءات والتوافي ثاني لقاءاتنا في فقرة حوار اليوم.
1: حوار اليوم حوار اليوم
0: في ثاني لقاءاتنا وحواراتنا اليوم. سعيد جدا نكون بحذايا في الاستوديو سي كريم ترعى ناشط بالمجتمع المدني. عسلامة سي كريم.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة سون اف ام.
0: مرحبا بكم مرة أخرى والأصح سي كريم بحذانا في استوديو سون اف ام، لأنه الحديث مازال متواصل على ملف أصحاب الشهائد العليا المعاطلين عن العمل. جيت بحذانا في مرة أولى وحكيت على تطور الملف هذايا، وكنا ننتظروا أنه باش يتم الحل نتاعو في القريب العاجل. على وقت نحكيه على عام التالي تقريبا اللي كنت موجود بحذانا، لكن إلى حد الآن لا يبدو الملف هذايا مازال متواصل ومازالت ما فماش حلول واضحة، ومازالت المطالبة بالتنفيذ تطبيق القانون عدد 18. البارح كان فما تحرك على وطني في ساحة القصبة، ساحة الحكومة بالقصبة. دونك أصحاب الشهادة العليا المعاطلين عمل تقريبا مختلف ولايات الجمهورية كانوا موجودين، لكن الأمور على ما يبدو تطورت من تحرك سلمي إلى بعض المواجهات مع الأمن. كان نفهم من عندك ساعة شنو صار البارح، وبعد نرجع بالتفصيل على تطور الملف هذا.
2: أول نقطة، ما نجمش نتجاوز ترحم على ضحايا المزونة. صار اليوم ضحايا تنضاف إلى قائمة طويلة وعريضة من ضحايا التهميش والظلم والاستعباد. كلمة الاستعباد راهو في محلها، راهو الناس هذه نعرفهم عن قرب ونعرف الحراك متاعهم ونعرف بعض الناشطين والناشطات في حراك العمليات الفلاحيات. العمليات الفلاحيات راهو للتذكير عندهم مرسوم عدد 4/2024 اللي التو الأوامر الترتيبية ما صدرتش، مثل مرسوم متعلق بأصحاب الشهادة العليا معطلين على العمل من طالت بطالتهم. قانون 38 في نسخته القديمة وقانون 18 في نسخته الجديدة. السلطة دي نحبوا نسألوها وقتاش باش تطبق القوانين هذه. قانون عنده عامين معطل العاملات الفلاحيات، يرجع لهم أدنى مستويات الكرامة والإنسانية في عمل لائق وتغطية اجتماعية وظروف نقل لائقة إنسانية. السلطة هذه تتفرج، معناتها كأنها تتلذذ بالضحايا. كل يوم فما ضحايا وتتلذذ بالضحايا، الضحايا في مختلف المستويات. البارح المرأة التونسية تهان وينكل بها في الساحات وتسحل في الميادين. البارح السلطة، باش نكونوا صريحين، تجاوزت كل الخطوط الحمر في علاقة بالحراك الاجتماعي، رغم سلمية الحراك، رغم أن تبعنا كل الوسائل القانونية وعلمنا بالحراك متاعنا. لكن الغريب البارح اللي بدأ، والبارح اتصلت وزارة الداخلية ببعض المعاطلين وعلمتهم أنه ممنوع التحرك في ساحة الحكومة بالقصبة.
0: هذه قبل بنهار متحرك،
2: قبل 12 ساعة ولا 8 ساعات من التحرك متاعنا. الأصل في الأشياء أن وزارة الداخلية تهبط بالغ، علاش تحشم بها الأمور هذه؟ والأخطر من هذا أن وزارة الداخلية تقول ممنوع التحرك على لسان والي تونس في جميع المؤسسات الحكومية وأمام جميع الوزارات في تونس الكبرى. هذا مسألة اختيارة ياسر. احنا
0: هو كيوصل معناها خلينا نقولوا الإشعار الغير الرسمي زي من وزارة الداخلية، كيفاش كان الموقف متاعكم؟ معناها الناس هل معناها واصلت، هل اتصلتوا معهم ووضحتوا لهم الموقف متاعكم، أو لم تتم الإجابة على الإشعار الغير الرسمي؟
2: الرسالة فاهمينها، هم فاهمين اللي احنا منش باش نتراجع، فما جزء كبير ما باش يتراجع. لكن الرسالة تبعث من الوزارة الداخلية على أساس فماش ما ينقص العدد، نجحت نوعا ما أنه العدد البارح ما كانش بالعدد الكافي، وكلنا نأمل أن تكون العدد أكثر. لكن ما تجمش انت تحكم على الناس تخاف مثلا من اصحاب الشهيد العليا، اللي كان ما يزيش بطال نزيد تتابعات امنيه. لكن ناس جات من القصرين، من جابس، من سيدي بوزيد، من قفصه، من جميع انحاء الجمهوريه. والناس البارح ريت رغم اختلاف التنسيقيات ورغم اختلاف المكونات نتاع الحراك، لكنها كانت لحمه واحده ويد واحده. الخوف اللي كانت تران عليه وزارة الداخلية والسلطة هذه ما ريناش البارح في وجوه المعطلين على عمل والمعطلات أحرار وحرائر هذا الوطن.
0: بهذه ممكن بصفة عامة شنو صار، لكن أنا حب ندخل أكثر في التفاصيل الحقيقة سي كريم. شنو صار بالضبط البارح وقتاش بديتوا؟ شنو كانت الشعارات اللي رفعتوهم؟ سورتو خاطر من الأول كانت سلمية، يعني كان تجمع على الأقل تجمع سلمي، لكن وقتاش صار ديكليك؟ وقتاش صارت المواجهات؟ هل تم منعكم أصلا من الوصول؟ هل تم المواجهات في وسط معناها المسيرة ولا في وسط التحرك وقت رفعتوا الشعارات؟ كيفاش كانت البارح الأمور؟
2: شوف أنا جيت من شيرة طريق باب بنات، ومضحكيات المبكيات أن أنا نجمت ندخل في وسط مجموعة من السياح ككفيل في وسطهم، معناتها ما سينو ما نجمش ندخل البارة. وقعدت في القصبة وجاتني تليفونات قالوا راهو حصلونا من وريت بعيني جميع المنافذ متاع القصبة مسكرة.
0: تم منعكم الوصول؟
2: جميع المنافذ مغلقة تماما أمام المر وأمام وسائل النقل منذ 7:30 صباحا، تغلق جميع ترسانة أمنية غير مسبوقة رناها في محيط ساحة القصب. معناتها قلنا التعزيزات هذه لشكون؟ مجرمين، مروجي مخدرات، متآمرين، أعداء وطن، هذوما نخبة بالبلاد، هذوما معطلين على العمل جاو لا لشيء، بشي يعبروا على رأيهم وبشي يطالبوا بحقوقهم.